0: fatti dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
1: Storie diverse, come i paesi da cui provengono. Da queste storie emerge il loro coraggio, la loro forza e il loro impegno per vivere con successo nella nostra società, ma anche la consapevolezza che solo la conoscenza degli altri aiuta a costruire insieme un futuro di pace.
2: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حيوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حيوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. علامات الترقيم.
1: مرحبا بنا مع بعض من جديد إن شاء الله في درس جديد، ونتمناه يكون إن شاء الله يعود عليكم بالخير، وما يعود عليكم إن شاء الله إلا بالخير. وإلا كنتوا موجودين يلا هون بدأوا المشوار ديالنا والرحلة ديالنا، فاش قلنا دائما في عالم اللغة العربية العجيب. في الحلقة اللي فاتت كانوا شفنا الأمر، وشفنا التصريف ديالو كيف كيجي، ومع بعضنا استخرجنا كلمات من الأنشودة، وهادوك الجمل ولا دوك الكلمات اللي كتكون بطبيعة الحال جمل لقينا فيها الأمر، ولقينا فيها حاجة أخرى من غير الأمر، لقينا شنو الضمائر ديال الملكية. استخرجنا الجمل كاملة، ولكن كتبنا البعض منها أو لا خديناه باش يكون هو أشنو، يكون هو التمارين ديالنا ديال اللي غنصحو اليوم. كان عندنا التمرين على هذا الشكل، وكان مكتوب الصيغة ديالاش ديال المخاطب المذكر، من طبيعة الحال المخاطب المفرد، هنا دايرها بين قوسين باش ما ننطقوهاش باش ما نقراوهاش، انما غير باش نفهموا المعنى ديال الجمله ونعرفوا مع من شكون اللي كيتخاطب. انت اشنو درنا؟ انت احفظ درسك. انت احفظ درسك. نشوف نحاول الى قدرت نخشيها هنايا كلها. انت احفظ درسك. قلنا الى درنا انت كان هنايا الفراغ، فراغ اخر هنا، وفراغ اخر هنايا. الجواب الصحيح غيكون على هذا الشكل، انتي

احفظ، أنت احفظي، درس درسك، أنت احفظي درسك. هنا درت درسك لأن هذا هو الضمير المتصل لكي يمشي مع أنت مع المفرد المؤنث، من طبيعة الحال المفرد المؤنث المخاطب، وقلنا أن الزمن ديال الأمر هو أشنا هو يا هو المخاطب، لأننا كنخاطبوا هذاك الإنسان أو هذاك الناس كان أمرهم باش يديروا شي حاجة. عندنا تمرين آخر كان هو دائما عندنا أنت كان عندنا أنت أشنو؟ اركض وقفز.

منسوش العلامه ديال التعجب. انت اركض وقفت، قلنا الا كانت عندنا انت عطيت لكم هنا فراغ، و هنايا هنا عطيتكم الجواب الاولاني، اذا غادي يكون على هذا الشكل، انت اركضي واقفزي، انت اركضي واقفزي. هذا كان هو التصحيح ديال التمارين ديالنا. ما عطيتكمش افعال اخرى، ولو انها كانت عندنا فاش كانت عندنا في نفس المحفوظه، انما غادي نشوفوهم مع بعضنا ان شاء الله، اولا غنشوفوا اللي كيشبهوا لهم الافعال اللي كيشبهوا لهم. وهادو الافعال كيف قلنا اللي كتكون الافعال المعتله، يعني اللي فيها العله، فيها واحد من حروف العله اللي هما سواء الواو او الالف او الياء. وكاين افعال اخرى اللي كيكون فيها ما فيها حتى شي حرف من هادو، ولكن فيها كتكون شده وكتسمى الافعال للفعل المضاعف، لان هذيك الشده كي قلنا بحال عطاتنا جوج ديال الحروف مع بعضياتهم. على اي ماشي هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه عما قارب، انما الدرس ديالنا اليوم غيكون هو العلامات. شفنا اشنو شفنا؟ شفنا كمثال اكتب واقرا مثلا، هنا انا اش درت؟ عطيت الامر لهذاك الانسان اللي قدامي، كنقول ليه كتب اقرا، كتب اقرا، يعني اعطيته انا الامر. يقدر هو يجي عجب، ولكن المهم كنديروا هاد العلامه هنايا. كيف ما عندنا علامه اخرى الى عقلته، مثلا كسؤال نقدروا نديروا ماذا تفعل؟ اش كتفعل؟ ماذا تفعل؟ شفتوا هنايا، هنايا ها هي العلامه هذه ديال ملي كتكون تبع السؤال، كتكون علامات استفهام. هذه كتسمى علامات التعجب، وعلامات التعجب كتجي من بعداش؟ كتجي العلامه ديال التعجب ملي كتكون عندنا الحاجه عجبانة او لا مأسفين عليها، او لا ملي كيكون من بعد المنادى، ملي كتبغي تعيط حتى لشي حد. كاينين علامات اخرى كنلقاوهم، كنلقاوهم في دائما في الفقرات ديال اللغه العربيه، كتكون نقطه. منين اعزائي كتكون نقطه؟ كتكون راها الجمله كملات، وكتسمى هذه النقطه كتسمى
نقطة نهاية، النهاية ديال الكلمة، يعني من بعد النقطة ممكن نبدأ جملة أخرى. عندنا كنلقاو الفصيلة، شوفوها كي كتجي دايرة ضويويرة من هنا وغادية الفوق، شفتوها دوارة هنا وواحد نقطة وفوق منها إهلال، هذه كتسمى الفصيلة. الفصيلة كتجي مثلا من بعد المعطوفات، يعني ممكن نقوله كمثال عندنا الشمال الشمال والشرق فصيلة. و والغرب هنا، هنا كملت قلت الشمال والشرق والغرب، بغيت نهضر مثلا غير على الشمال وعلى الشرق وعلى الغرب. الفصيلة كتعطينا كتعطينا شويه الراحه ما بين الكلمه والاخرى، او لما بين المعنى او الاخر. مثلا قلت الشمال، ما قلتش الشمال والشرق والغرب، قلت الشمال والشرق، شفتوني هنا عاود وقفت، والغرب، يعني كتجزئ لينا ما بين الحاجه والاخرى، وكتعطينا حتى حنايا فرصه ديال باش نوقفوا واحد الوقفه خفيفه. هنا درت نهايه، درت النقطه ديال النهايه، نقطه النهايه هي ملي كنوصلوا ليها الصوت ديالنا كيخصو حتى هو يتحنى، لان كنكملوا الشمال والشرق والغرب، كيخصني نعطي انطباع لهذاك الانسان اللي قدامي ديال رانا كملت، ماشي غادي ندير مثلا الشمال والشرق والغرب وكتخلي بنادم بحال اللي راه يسمع لك كيساين اشنو باقي بغيتي تقول، بحال الا راك مازال ما كملتيش. عندنا علامة اخرى كتجي هكا نقطة وفوق منها فصيلة، هاد الفصيلة

0: لا هذه كتكون الوقفة ديالها شوية أطول، وكتجي ما بين ان كيكون هنا معنى وهنا معنى آخر، ولكن مازال ولكن غاديين في نفس الاتجاه، يعني في نفس السياق، باقي ما كيناش، ما انتهتش الفكرة باش ندير النقطة ديال النهاية. نقدروا نديروا مثال آخر، أين كنت؟ أين كنت؟ يعني دائما السؤال كنديرو هاد العلامة اللي كتسمى علامة الاستفهام، لأن كنستفهمو حنايا من هذاك الإنسان، نستفهم منه، يعني ماشي من داك الانسان، يعني من خلال المعنى ديال هذه الجمله كنستفهموا على شي حاجه، كنقلبوا على اننا نفهموا الحاجه، ومن هنا كيجي كي قلنا علامات الاستفهام، يعني نستفهم على الحاجه، يعني كنحاولوا نسولوا على ديك الحاجه باش نفهموا. قلنا علامات الاستفهام، كاين العلامة أخرى حتى هي كتجي في آخر الكلمة، في آخر الجملة، وواحد المسألة هاد العلامات هادو راه ما عمرهم كيتلاصقوا مع الكلمة، راه كيجيو بوحدهم. نكملوا بالعلامات دابا ديال آخر الجملة. عندنا علامة التعجب، شفناها في الحلقة اللي فاتت وشفناها دابا مع الفعل ديال الأمر، منين كان أمر شي حد، منين كنقول ليه مثلا انتبه، انتبه، هنايا العلامة ديال التعجب جات في الأخير ديال، وهذه راه كانت جملة قائمة بداتها، أنت انتبه، انتبه، كتجي في الاخر ما كتلصقش مع الكلمة، وكتعني لنا الحاجة إلا أمرت شي حد يدير شي حاجة، أو لا إلا كانت كتعطينا التعبير ديال الفرح، مثلا كانت تقول أنا فرحة، أنا فرحانة، أنا فرحة، أو لا كنديروها في مثل آخر، منين كنقول إنه أمر محزن، هذه حاجة محزنة، إنه أمر محزن، يعني كنستعملوها في الحالة ديال الأمر، لا كان عندي أمر أنا كان أمر شي حد، أو لا إلا كان عندي تعبير على الفرح، أو لا تعبير على الحزن، مثلا تقدر تقول حاجة أخرى، تقدر تقول مثلا شي حد الله يبعد علينا وعليكم اليأس، كنعرفوا كنقولوا اليأس هو من الواحد ما كيبقاش عنده الأمل، كيفقد الأمل، والواحد كيقول لك ولا وحنايا ما كيخصناش نقنطوا عمرنا من رحمة ربي، لأن رحمة ربي وسعت كل شيء، والله يجعلنا ويجعلكم من الناس اللي نضر لهم ربي بالرحمة ديالو وسعهم بها. مثلا أنا شي حد يقول لك أنا يائس، وهذه تهي حزن ولا لا، واحد يئس، يعني يئس من الحياة، يئس من علم الله الظروف ديالو، ولكن المهم حنا ما خصناش نيأسوا، اللي كيقول لك لا يأس مع الحياة، حنا مازالين حيين، يعني الرحمة ربي مازال قدامنا. كي تجي مثلا في حالة أخرى ممكن ديروا فيها العلامة ديال التعجب، ملي كتجي مثلا على الاستغراب، كتكون شي حاجة غريبة، شي حاجة غريبة ولكن ما حاجة غريبة ما مولفينهاش. مثلا إلا قلتي غير مثلا أمر غريب، أمر غريب، غادي تلقى قدامها العلامة ديال الاستفهام. مثلا ولا كنقولوا ليل عجيب، ليل عجيب، هذه عندنا في الطرب الأندلسي ديالنا، ليل عجيب ياكم، ليل ليل عجيب او ليلة عجيبة. الى كنا عندنا مثلا شي عيد ولا شي حفلة ولا شي عرس ولا شي مناسبة مع الاهل ديالنا ولا الاصدقاء ديالنا، هادو كلهم هي حالات اللي قلنا كتجي فيهم العلامة ديال الاستفهام. مثلا الى بغيتي تقدم الاسف ولا تقدموا الاسف ديالكم لشي حد، مثلا تقدروا تقولوا انا اسف، انا اسف. هنايا لتقديم الاسف كديروا العلامه ديال التعجب. وحتى الا قلنا مع الاسف، مع الاسف، كنديروا العلامه ديال التعجب. اذا قلنا التعجب كيجي للتعبير على الفرح والحاجه اللي كانت عجبت كثر، ملي كنقولوا على الحاجه مثلا رائع، رائع يعني حاجه رائعه، كيخصها العلامه ديال التعجب، يعني الحاجه المزيانه بزاف والمحزنه واللي كتعطينا الانطباع ديال الاستغراب، كتجينا غريبة ولا الأسف الحاجة اللي تأسفنا عليها أو لا أشنو إلا كان عندنا الأمر، ملي كنكون كان أمر شي حد. هذا بالنسبة قلنا العلامات اللي كتجي في الأخر. مازال ما كملاتش عندنا معها واحدة أخرى، كتجي هذه النقطة أعزائي، النقطة ديال نهاية الكلمة، نهاية الجملة، ملي كتكون الفكره كملات المعنى كيكون كمل. اما غادي نبدا جمله اخرى، اما غادي ندير النقطه وغادي نرجع للسطر ونبدا من جديد. كتسمى النقطه دائما نقطه نهايه، يعني المعنى ولا الفكره رانا وصلتها رانا كملتها. مثلا شوفوا معايا هنا، كتب أسامة رسالة، شوفوا هنايا كمل المعنى، كتب أسامة رسالة، المعنى كمل، كتب أسامة رسالة، أسامة راه كتب رسالة. هنايا المعنى كمل، يعني ما ممكن نزيد والو، كون بغيت نزيد شي حاجة غادي خصني ندير حاجة اخرى. مثلا نكتب ناخدو نفس الجملة، كتب أسامة
1: رسالة.

Eten? ووضعها في صندوق البريد. ووضعها في صندوق البريد. وضعها عاد بلا ما نديرو صندوق البريد، نديرو غير في الظرف يعني في الجوع. وضعها في ظرف. هنا أعزائي أشنو عندي؟ عندي كتب أسامة رسالة. لو ما كانتش عندي هاد الجملة غادي ندير لها النقطة بحال هادي، ولكن هنا كاين إمكانية نزيد شي حاجة. ووضعها في ظرف، وضعها في الظرف. إذا هنا أعزائي بغيت ندير حاجة أخرى، هنا ما غنديرش النقطة. النقطة قولي وها انت درتيها، هنا درت النقطة ولكن غادي نجرها لفوق، ندير لها بحال الهلال الفوق، كتسمى الفاصلة، لأنها فصلات ما بين جوج جمل. لأن وأنا حتى كنقرأ كتخليني نوقف، كتعطيني شوية الراحة، كيقولوا دير ما بين الصوت والصوت راحة. هي هذه، كتب أسامة رسالة. شفتوني هنا وقفت. ووضعها في الظرف، أو لا في ظرف. كتب أسامة رسالة ووضعها في الظرف. حنا في الدارجة ديالنا حتى هي كان ما كان نعرفوش هاد الفصيلة وهاد الشي، ما كان استعملوهمش، ولكن ما بين وحنا كنهضروا كنوقفوا شويه. ايوا راه بحال كنا كنحطوا الفصيله، كنقولوا حتى بالدارجه كتب اسامه رساله ووضعها في الظرف. كتب اسامه رساله، هانتوما شوفوني هنا وقفت. ووضعها في ظرف. هنا المعنى كمل، الى المعنى كمل غادي ندير النقطه ديال النهايه. هذه أعزائي هي الفصيلة. الفصيلة باش كنتمهلوا في الحديث، وباش كتعزل لينا كتفصل لينا ما بين الجمل إلا كانت الفكرة باقي ما كملتش، أو إلا كان ممكن أن نعمقوها مازال. حاجة أخرى بغيت نقول لكم، الفصيلة راه عمرها ما غادي تجي في أول الجملة، وعمرها ما غادي تجي في الأخر. هاد العلامات اللي شفنا ديال العلامات هادو كلهما يا ما كعمرهم كيجيو في الاول الكلمه، كيجيو في الاخر، او بحال الفصيله كتجي في الوسط. راه غلط اننا نديرو الفصيله في اخر الجمله. الفصيله كتجي دائما باش كتفصل ما بين جوج جمل، ما بين الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. المهم ما حد المعنى ما كملش، ممكن نبقاو نديرو الفاصله ما بين الجمله والاخرى، ولكن غير كيكمل المعنى كتكمل الفكره كنحطو النقطه. اعزائي عندنا واحد الفاصله اخرى كتجي على هذا الشكل، فاصلة نقطة فاصلة، كتكون نقطة لتحت والفاصلة فوق منها. هذه أعزائي كتجي باش كتعزل ما بين عدة جمل، ولكن ملي كيبدأ المعنى شوية كيختلف، كتكون هي في نفس السياق في نفس الفكرة، وكنديرو هاد الهمزة ديال ماشي هاد الهمزة، كنديرو هاد الفاصلة هادي باش كناخدو وقفة أطول. ملي كنكون كنقرا كنلقى هاد الهمزة كيخصني نوقف وقفة أطول. بقاو ليا جوج، بقات ليا حاجة وحدة غادي نوريها لكم،
كتجي هكا.

هاد جوج ديال النقاط كيجيو الا كان هنايا شي فعل ديال القول، يعني جاوب او لا اسال او لا قال او لا تكلم او لا، باش تعطينا المهم باش تعطينا دائما هنايا توضيح. مثلا قال أحمد قال أحمد، هنا غندير جوج نقاط. أش قال أحمد؟ الجو الجو جميل، هنا خصني ندير علامة التعجب لأن هنا كاين تعبير على الجمال ديال الجو، ولكن لأن عندي قال أحمد هنا جوج نقاط. أشنو قال أحمد؟ لأن إلا قلت قال أحمد الجو جميل وما درتش جوج نقاط كتولي غلط. كيخصهم يكونوا دائما سواء في القول سواء في السؤال سواء في الإجابة. أعزائي دابا غادي نعطيكم واحد التمرين وتحطوا لي نتوما العلامات المناسبة. العلامات المناسبة راه غادي تلقاوها حتى في الكتاب ديالكم، غادي تكون على هذا الشكل. ها هما النقطة، هذه راه ماشي علامة، راه غير حطيتها باش نفرق ما بين العلامة والأخرى. الفاصلة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، وهادوك جوج ديال النقاط ديال التوضيح. غادي نعطيكم هنايا سأل إبراهيم أمل هنايا خليت لكم الفراغ، غادي ديروا لي العلامات ديال الترقيم المناسبة لأنه هنا كاين سؤال. سأل إبراهيم أمل هل تخافين زعما واش كتخافي، هل تخافين الحيوانات؟ أعزائي هنايا غادي خصنا علامة غادي ديروها نتوما لأن هنا كاين قلنا كاين سؤال وكاين هنا خصنا نكملوا الجواب ديالنا. فقالت أمل، هنا غادي خصكم ديروا شي حاجة أخرى. لا، هنا المعنى راه باقي ما كملش، يعني أنا ما غاديش تكون النقطة ديال النهاية. لا إنها

0: لطيفة. وهنا غادي ديروا علامة أخرى. إذن العلامات ديال الترقيم اللي عندنا، عندنا النقطة، عندنا الفاصلة، عندنا علامة الاستفهام، عندنا علامة التعجب، وعندنا النقطة ديال نقطتان ديال التوضيح أو نقطتي التوضيح. عندنا سأل إبراهيم أملا، هنا خليت لكم الفراغ، غادي ديروا علامة الترقيم المناسبة. هل تخافين الحيوانات؟ واش كتخافي الحيوانات؟ هنايا ما قدنيش انايا السطر، هنا غادي خص تكون علامه اخرى. فقالت امل، هنا غادي خص علامه اخرى. لا، هنا خص علامه اخرى. انها لطيفه، راها لطيفه. اعزائي، هذا هو التمرين ديالنا ديال اليوم. هكا كيكون الدرس ديالنا كمل، ولكن الرحله ديالنا راها بكم ومعكم مازال ممتعه ان شاء الله ومفيده. ما بقى لي دابا الا انني نودعكم على امل اللقاء بكم في الحلقه القادمه. فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale

هذيك السيده المريضه او المريض حتى هما حتى هو تيوقف تيبخروا ليه حلو تيخرجوا على برا ديال ديك الدار ديال ديك السيد ديال المريض ولا المريضه تيديروا العاده تيدخلوا تيديروا فاتح تيدعي معاها هلا من بعد هذه تتبدا الليله

0: القدري من مدينة مراكش. تعلمت مع الأب ديالي كان مقدم ديال القناوة في مراكش، وملي كنت صغير تنقرا في المدرسة وتنبات في قناوة، والصباح تنمشي للمدرسة تاني تنقرا إلى حتى توفى الأب ديالي، وبقيت أنا مع قناوة ديال مراكش.
1: La musica gnawa è una musica caratteristica del sud del Marocco, è una musica che